يقترب الرجل يقول: إلى أوروك حيث اجتمع الناس لإقامة العرس. يتصدرهم في المكان الأكبر الملك جلجامش، حيث يختار العروس لعريسها وينام مع العروس.

أرى أنكيدو في الطليعة وراءه غانية المعبد وصلائل سوق أوروك تجمهر الناس. إنه كجلجامش لكن قامته أقصر وعظمه أقصر. فرحوا صاحوا، الآلهة خلقت ندا لجلجامش، خلقت له كفأا، إنه أقوى من حيوان البر، فلتفرح إلهة الحب. اقترب جلجامش، اعترض أنكيدو طريقه، سد في وجهه الطريق.

يأمرج الجهام صنع أوروك بصنع الأسلحة اللازمة لهذه الحملة. شيوخ المدينة يجتمعون بجلجامش يحاولون إقناعه بالعدول عن هذه الحملة الجريئة. جلجامش وأنكيدو يرجوان وساطة ينسون لهما أمام الإله شمش. وفي الطريق إلى خمبابة يرى جلجامش أحلاماً